رهيب ساي إنواي كابون إنتا براهين جنكين بانتالي أنتي أبريا واسي مني نبرا كوفمينيا بابا نسين تنيني يا سيدي بيجي يا واسي من يبني الكويمية كيو دمانو ني أفرا واتانو مينيا أبن برافلهو سفرعي لا لا لا لا نفري تتوامو ويا نفري I'm not going to be able to do it.